من أجل الشعب في الأراضي المقدسة المتألمين من العنف لكي يمنح الرب المسؤولين الشجاعة والسلام ويفتح قلوبهم للعدل والمصالحة.